0: قال وتأخذ إذن لكي تقيم نشاط ثقافي مثل هذا، وتأخذ إذن لكي تتحرك إلى أي مكان. إضافة إلى الإذن الذي يجب أن تأخذه من المخابرات، فإن المخابرات موجودة لمراقبة في كل مكان حتى في المساجد.
1: Yeah, so

0: في الأمن.
1: Every single word has had a price, so it could get you and it could get your family arrested.
0: يجب أن تأخذ الإذن لتنشر مقال وتأخذ إذن لكي تقيم نشاط ثقافي مثل هذا وتأخذ إذن لكي تتحرك إلى أي مكان. إضافة إلى الإذن الذي يجب أن تأخذه من المخابرات، فإن المخابرات موجودة لمراقبة في كل مكان حتى في المساجد.
1: Yeah, so any piece, any published piece, any kind of gathering or any kind of cultural or political event needed some kind of approval from security forces, and there was like strict surveillance even at mosques.
2: So Basilius, I'm wondering if you could add to that picture of what it was like to live under the elder Assad.
3: Yeah, but I will unpack a little bit. So there, fear always is necessary, but in